عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة البردين الصبح والعصر. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga salat subuh dan asar, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبشر إن شاء الله من الآمنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته